0: تعالى إن شاء الله بقى هنخدموا لكم الطرق وندور لكم الضوء ونعبروا لكم الصندات الفايدة.
1: Yeah, you just heard this guy, Monica Costa from Guinea-Bissau. In the background, you are hearing Saoud Massi from Algeria, but he's based in France.